أو كوبوغا كوبوغا كوبوغا. هذا تز دي جي ديرا زيمي كيوب كيبا مانستر أو سازانة دوتا أما 2020 أما 2025 أو قدرنا نمشانج إساتي كوبوغا هي كوبوغا يا دي جي ديرا مكويا بيرين مكويا بيرين Sending you 25 minutes to 2. Saga 10, 1, February. Oh, come on, February. Balong, no, balong. Balong. Saga 10, 1, June 2026. 24 minutes to 1, 24 minutes to 2. Exeni, Jatagusa. Sendele umkafazo, sendele ungoma. Vespera mnendo sungo mange fudumeza. Makaza nguwa bega kaleni. Isha guwene petrol attender. Ishakuwe na lepe karaji